0: وأكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاصية؟ وجوه يومئذ خاسعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية.

إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

إن الأمر نبي ما لم ينالك ملك مقرب ولا رسول مطهر مبرور. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي.

صادف يا أيها الناس إن يومكم هذا يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده من كل مقيم مسافر فيباهي بكم ملائكته وأنتم مسيرون بالتكبير في كل باد وحادر فاتقوا الله ما استطعتم وانتهوا عما نهى عنه من كل فئل مغاير وحذروا عما يقع في الأعياد من المفاسد والمنافع.

0: صل وسلم وبارك عليه.
1: واعتروا من الصلاة يؤدم لكم الله بها أجرا. وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة واحدة صلى الله تعالى عليه بها أسرع.

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد من صلى عليه وسلم تسليما. اللهم وارض عن الخلفاء الأربعة ذوي القدر العلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الستة الباقين من العشرة الكرام طلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابي عبيدة الرد عامر بن الجراح وجبير العوام، وارض اللهم عن أم نبيك حمد باس جليلنا الحسن وسيدنا الحسين ريحلة سيد الناس، وارض اللهم عن أمهما فاطمة الزهراء البتول وبدعته رسيل سيدنا الرسول، وارض اللهم عن أم نبيك سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس وعن أزواج نبيك المطهرة من الأدناس وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وقدس أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين كانوا بالحق وبه كانوا يعدلون. اللهم آدم الإجا والسرف والتمكين والنصر والظفر والفتح المبين لعبدك الذي بدلته ملكته الخلافة لإصلاح أمور الدنيا والدين وجعلته ناصرا للحق والسر وحاكما في ملكه على الرعية وترته من عباده آمرا لسنة سنية المحمدية ونورت رعية المسلمين في من ملكته بنور سراج خلافته الإسلامية من أجلسته مجلس الشرف والثاني والتمكين وأيدته بالعز والنصر والفتح المبين السلطان ابن السلطان الملك المنصور المعان الهداية الله بتاج خلافته الموروث من آبائه الأقارن والأكابر السلطان الملقب بما تلا الخلوطبا في هتبهم على المنابر سراج الملك أديم الدين مولانا سلطان إسكندر هداية الله ابن سلطان متوج بتاج العز والمد والأمان سراج الملك أمير الدين مولانا سلطان الحج مدفر خلد الله ملكه وسلطانه وأدام بالتوفيق أدلاه وسانه. اللهم انصر وانصر عساكر المسلمين وانصر جيوش الموحدين وآل كلمتك إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات بفضل سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر الدعوات